0: بل والدول الصغرى سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، ولم تتمكن دولة مكافئة في القوة أو مقاربة للدولة السابقة من السيطرة على أراضي ومناطق تلك الدولة التي انهارت، تتحول بالفطرة البشرية في مناطق وقطاعات الخضوع تحت ما يسمى بإدارات التوحش.
1: يا سلام.
2: ومحدش عايز يفتح بقه واتكلم.
3: لا ابويا قال لي اذا اتكلمت هيموتوك.
4: يا ساتر يا رب.
5: الرأس الناظر
6: في إدارة التوحش.
7: إدارة التوحش
8: سميت إدارة التوحش.
9: بقى يخاف على حياته منهم.
10: انا دلوقتي عرفت الخطه اللي هرسمها.
11: شو قصه العشبه هي؟
12: حقا ما اجمل الحياه في الريف وما